0: ما أشهد المسلمين وزنك المؤمنين رحمكم الله وروي عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت يا صاحب الأمر ما أنسب سواك وما يكسب فقد لغى ومن لغى فلا جماعة الخير أنسدوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله أنسدوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله أنسدوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أروي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاتهم ورزقهم بالخير ويا أرحم برحمتك يا الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

0: yuhibbul makarimal umur wa yakrahu safa sifahan yuhibbu min ibadi ayyakunu fi takmili islami wa imani. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyatihi ajma'in. Wa radallahumma ala arba'atil khulafa'ir rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسويات الصفوف من تمام الصلاة يدرسكم بل يفكم بل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم.
2: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.